شو من دعوة بهيك يا معنى سعيد الكاتنا كي أماري راجع لنك لو وقوف مطلو إستردت موت نوري من الحيكة إيجي كامتك تمسكيك لعبو بابل.